0: شوف اللي السادس في لمسة التصفق، شوف داك السمر المول الشمال ديال الكرافان ولا شي ناس ميمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش يلقى يزيد، راه غادي يعطيو واحد واحد.
1: ¿Tú qué radio escuchas?